التامه الصلاه الدائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليه الرفيعه وبعد سماك من محمود الذي وعده.